0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار بسم الله الرحمن الرحيم قرنقو قرنقو كورب دون بدي قرب هذا دون بدي أنا كورب
1: ألم ترى كيف فعل ربي
0: يسعد في ذلك يشعر إيه بورا إني أنا إيه كاتي إيه بورا إني بدي كي كسنة وندرا ما
2: أساو معنا
0: أسرا
2: شخوان نانو قنيرا
0: نه نه پنی چه دچاره؟
2: تشتی
0: هه؟
2: من تشتی گفتم.
0: سباه تا آبونی؟
3: کاش آب پیدا کنم آب نایی کی؟
0: آب نایی تا تو تشن آنی تا تو آب نایی؟
3: نه.
0: تردی؟
3: چه آدیج نایی؟ یک کسیج نایی؟

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار بسم الله الرحمن الرحيم قرنقو قرنقو كورب دون بدي قرب هذا دون بدي أنا كورب
1: ألم ترى كيف في الغرب يا سبيل
0: إبارة إني أنا إكتي إبارة إني بدي كي كسنة وندر ما
2: أسا ومانا
0: أسرا
2: شخوان نانو قنيرا
0: نه نه پنی چه دچاره؟
2: تشتیه؟ من تشتی گفتم.
0: سباه تا آبونی؟
3: کاز آب پیدا کنم آب نایی کی؟
0: آب نایی تا تو تشن آنی تا تو آب نایی؟
3: نه.
0: تردی؟
3: چه آدیج نایی؟ یک کسیج نایی؟

0: بگه جن الحصان كيف
1: ايه
0: ايه ابوك زي مرض
1: ايه
0: ما كيف إيه؟ انت ايش قلت هو قال كنت في قلطاتي قبل كده كبرتو اما جيتو هون مرفتو
1: ايه ما جبت تشوفه
0: اشتكوي دروم اشتكوي
1: مختو

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار بسم الله الرحمن الرحيم قرنقو قرنقو كورة دون ودي كورة بارة دون ودي يعني كورة
1: ألم تركي فقال غربو
0: يعني أسان في ألم يشاك إبارة إني أنا إيكاتي إبارة إني بدي كي كسنة وندر ما
2: أسا ومانا
0: أسرا
2: شخوان نانو قنيرا
0: نه نه پنی چه دیگه؟
2: تشتیه؟ من تشتی گفتم.
0: سباه تا آبونی؟
3: کاز آب پیل بیم آب نایی کی؟
0: آب نایی تا تو تشنانی تا تو آب نایی؟
3: نه.
0: تردی؟
3: چه آدیج نایی؟ یک کسیج نایی؟